اما مالندا واني ام رابا نيوا مصو بنسين ناوي ونريوا بريميرو دي مايو فانو نندروا ونياسا ويني ميتاني مشركة فازندا ويني كميري situki hawe mwina mwelaka nena na mkumanelo wa ihabari mpanto la wotano ni iria ili lapu yu Mosambiki mwapara Maria Fazenda.

ايوم تقو خلك بابا باهي الحمد لله او خلو وي باباهي او ثم كموتا انا بلا بويلا او هلا بو بابا لوم باتنديا ام تمي هنبا نيهم تمي هكا بابا هيرو اني تمي كامبراو اني تمي نيكوسي اني تمي شواري اني تمي رابساتا Yalla yalla ono tumiha eho sarekeni maitoni Atwanche ne muanisho mola mikaya Kinanyi herawira le shala konke pavela Ono ki taratara kunisho mola mikayo hikalle tobo